كثافات والويل والكتم. ندالنا بلادنا إلى يوم المشرق، ندالنا بلادنا إلى يوم المشرق، خروجها سفاك والويل والكتم. كدالنا بلادنا.